0: Hunchka, Ushi Moto, Ushi Lavadoras y Ushi Estufas Industriales, Shink Svent Sanien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Chumzakar Kubal Kavai, Ajlino Kutzhavach, Hospitalito Atitlán. Kabina Chumzahara, Tortas, Sanchmay Oknak. Nehiral Katzenchkahara, Oshimunur, Rutsanchmay Kas Yarkan. وشي زمولو عسيت عطام خل قبان كميك خرا لقا جغري خرا ايجاخ كاگر القموت خاتانج ماي لقا ياقا خاتبام ياقاس كونغان القوفا اشكول ياقا كسارو كيم كاگر قا ياقا خاتام قاسن قطوك رجبام عطام خرا زمولو كاگر القطوك نخيلار اجنا قاقجم سان لقا ياون سارتن قا الخيال جابا سيت اجبام كاگر نخيلار اجنا قاقجم سان سامولو روكين خا ايجاخ الخيا خاتبام سارتن كاگر نقي بيخ رماخ أستنى أنار بخا سامولو كاگر نخكونا قسكم يخ شخالو مخ قاقجم ساخو بجوشكو يا نقا ياقا خاتبام انشقم كيت انتيها خفرخون جولك شو يا Hospitalito Atitlán, tu hermano, la Fundación Izumi.

ياكم خياو تلاخت واتخير تنكا خير قن رجليف وإخلون كاكم خلال Awachkati, awachka mama, awachka ta, awachka tie, awachta, awach ali. Kila ki haukin kaski kote mal na uchuch. Kara, rzovbalt namet atitlang el nakwach pam, 101

بس نمت أديتنا دعنا نقي قصار يقتي مات كراي بكين كارج قاكي لخ كافي إنتريت على ركاج كا كراي نورمال بيكوكين في فاميليا ولاد كا إنتلات لاتيوش كا تيجو ولاد كا مخولين دعنا نفسي نبتش كا توما كراي ما كارج قاكي تكون بيك سلو وتبوس تنا كخلا بتش كا ماريا قلنا إن كانتون شتي بو يمري خروتي لبش تك ما بنا لاتكي كات كراكوكين في فاميليا على هوكاج كا نقيخلا كا Locutora Candelaria Taka Shoin Bigatza, buen provecho, Clara Bigatza, nuestra locutora, bendiciones, Trajachka, así que saludos cordiales. Seguramente Chka, la compañera Shkashaga dará el saludo. Y así que, por supuesto, Chka, nuestra clienta Abraham, mujer de Laga en el cantón Panaj. Harajoka, Chkan, Rejlakar, Rilakar, Shkayil, Yalush, Clara Bigatza, así que saludos cordiales, Traja. Kikotimat, Karukin, Chkan, Tajanani, Kikotka, Kilakarabim, Kimhuari, Kuntilakka, Chichka, Kilakka, Shlanim. Con mucho gusto, Chkan, Rabelat, incluir Jabara Marima, Kutumpa, Riki, Che, Chuskara, pues, Kikota, Forma, y su Hanra, Rabelat, Chkwa, pues, Chichka, Chkakila, Shanir, mientras Otibet, Karanak, Bigachiva. Así que, Jokasha, Chichka, Jabara, Kumba, Ellos garan que Kikota congelar caja y chanier, se habrá de acá. Y está chuba la 1 de la tarde, 37 minutos, ashgatra.

تي مال الكابين كونغيلال شانيل تقايش كل قبيله تاع الكابين كرايبات شي ملون خور ماخيفي كي لاخت كرا تقا قيخ تقاين كاشاخو بيني بميل بس كي لاخت قبيين تمنا تقا تخبا قيخ قيخ اشي شنانيا قيخ تا دومينو كرا نخبيه كتا هذي كي كنت مال بي من تيو اتبان تخنان اسي كيبان يكتو باخي مريم ايهم بس كم مجو غوستو تخبا Chuscar ese chicanes que cota jorma, con que se chau la jorma, pues.

Cuando hane qnat bekana jovnaq estresado, chek khabrara cuando hik nukachna bajona chnaq, ik ansiedad para kchne khajab qaba, ansiedad kharara chqa después de que pasa estrés chqi. Kharara chqa shkun kusia, mrqaba jona chnaq chmachat cosa, per kha ansiedad jona chnaq chek ashnaq chek, per nkona vinta, jona mru ir jona chnaq vient shel chavach. شين كيفير تشاب بنكنا أو شين قاد تشاب بنكنا كميك تك تقاقي ما هاد شيء الجن وش شو بنت كراش كيسة برها خو منا قنسيدة هك ولا قنسيدة ترى بيتا بس هران بيجك

0: تقريبا كان كاين مينوت وصلنا نقرا كاع السيد شيخ بطريق بربيكا كونت ديكتيفا شينغا نينيو سان كيرونيمو لكتوريس سنترال قد كسيكيدا تراشخونا بان كان كوكين تر كوليك 35 انيفرساريو خنوكول خبر رقيق لونس اي مارتس 15-16 دي جونيو مخبيخ لريب تقلا 3 دي تاردي كسبيه كنب تقلا 6 شينغا تقريق كل خم بروغرام انتقنك جمسان قيخ لونس بالابرة بينبنيدة اي وراسيون انيسيال من لال بريسيدنت شينغا جروبو جوبينيل إن كان لك خيكا بارتباسيون شيخي جروبوس شابغنيترا نينيوس وادلوبانا شينكا تشوكموك نينيوس بيرجن دي لوردس فرترنيداد نينيوس بياتو ابلاس دل كانتون بانباغي تانشاج شقاترا نينيوس سانتا تريسيتا دل نينيو خيسوس بانول شقات كانخا نينيوس سان فرانسيسكو خابير ميسيونيروس دي كريستو إن كانخا شقا نينيوس ميسيونيروس دي ماريا دل كانتون شيشيبوي إن كانخا نينيوس سميجيتاس دي لاباس دل كانتون سان غويو y colca tirche motivación y oración román tresca ofrenda román que presidente de la infancia misionera y chica colca lo tir dios ni atacar mal que hay un asesor tras el tema la misión del niño en el mundo y después de la predicación de la palabra de dios chica canachicmer participación chinga niños san juan pablo renovación en canachica niños divino niños atmash En Canaja, niños San Juan Bosco del Cantón Panaj. En Canaja, niños Infantil Central. En Canaja, niños Hijitos de Yahvé del Cantón Pachichaj. Y Chica Colcatir, Shin Casbascana, Armal Presidente Xinga, niños. Es el Rig Martes, Tacalacinco, Xinga Tacarig, Colca Hora Santa. Y después de la Santa Misa, o después de la Santa Misa, Colca la Santa. Y a la invitación que ya chote tra Misa. Tacla 5 en Tacarir y después de misa colca hora santa. Habrá ni que chava, hebra grupo para que crearan Antcanaca Cuquín, niños San Jerónimo, lector central. San Jerónimo ruega por nosotros. El tío Chava, Atcolín Compañía, Ruyen Habrá Programa. نخملو قبامين نخبا أولنا باوسا ودسبوز إسا باوسا تشقاق تلال نكتبيه كين قال لوكالي سار سينيال دل سانتا ميسا خبر قيخ دومينغو ملتيوه شواتات أتكولكا إن كومبانيا
1: Si deseas disfrutar de tus programas favoritos y clases en línea, tenemos el combo de cable e internet en casa. Llámenos al 4947-7976. Síguenos en Facebook como Cable Atitlán, la red de los atitlanecos.
2: ¿Te da miedo tener caries? La buena noticia es que aún estás a tiempo de prevenirlas. En Clínica Alegría te solucionamos con rellenos, sellantes o una limpieza dental profunda que elimina lo que el cepillo no alcanza y te ahorra problemas y dolores más adelante. Clínica Dental Alegría. Ubícanos frente al campo de fútbol San Jorge, segundo nivel, Cantón Pachichaj, Santiago Atitlán. Citas al 7721-7975 y al WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa, alegría.
3: En Coluamicope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluamicope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluamicope, trabajando por ti.